تستعين وسعين قلني يا ابوي ابني قوى سين التريبين ويونان او اسمك.